0: شوف لكي لما تيدي ما تسالي تيدي ما تدوز السوق شوف لك السمح المول الشمال ديال الكاراكون قدر عشي الناس بيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Meine Haare